إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم.

المحضر وفقا للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فورا في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفا مهبليا غزيرا، وصداعا شديدا مصحوبا بتشوش الرؤية، وارتفاعا في درجة الحرارة، وآلاما شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم. المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد.
توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH ولELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل،
فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد.
في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث.
لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية.
إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية
تكريما لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدنية، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي
ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغليها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية. من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي
وعشرون أنصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 1.20 أنصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته.
خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية. من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغليها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين،
أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية. من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 1.20 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وكد دم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد:
الحفاظ على روتين يومي والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم وممارسة النشاط البدني والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية

التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراض أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 1.20 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ

الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org.
هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء:
تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي، تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين.
من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة.
السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون،
يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم
المحضر وفقا للتعليمات. هذه السوائل المفقودة وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فورا في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفا مهبليا غزيرا وصداعا شديدا مصحوبا بتشوش الرؤية وارتفاعا في درجة الحرارة وآلاما شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي. معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات. هذه السوائل المفقودة وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد.
توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل،
فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغليها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد.
في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية: من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي.
يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال.

من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة

غذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفا مهبليا غزيرا وصداعا شديدا مصحوبا بتشوش الرؤية وارتفاعا في درجة الحرارة وآلاما شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أمانا بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين.
من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 1.20 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 1.20 أونصة.
السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين.
أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد:
الحفاظ على روتين يومية والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم وممارسة النشاط البدني والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم وممارسة النشاط البدني والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية:
يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية. من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة.
الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراض أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن. عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراض أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات
وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق.
يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون،
يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية.
من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو
من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن

روجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وكد دم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وكد دم له الكثير من السوائل.

اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة،
والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية،
فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1 كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً، الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى.
قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراض أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية
وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد.
إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال.
يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة،
أو طفح جلدي لا يزول بالضغط أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد أو يعاني من صعوبة في التنفس أو تيبس في الرقبة أو طفح جلدي لا يزول بالضغط أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية.
من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغليها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية. من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية
تكريما لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 1.20 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا
يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي، تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغليها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC
بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية.

منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلبي المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوة تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من

أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد.
في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفا مهبليا غزيرا، وصداعا شديدا مصحوبا بتشوش الرؤية، وارتفاعا في درجة الحرارة، وآلاما شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي.
يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 1.20 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة.
شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية.
الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم وممارسة النشاط البدني والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل.
استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 1.20 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية.
أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم وممارسة النشاط البدني والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية
تكريما لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA.
أند. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي، تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي:
تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة.
السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد الحفاظ على روتين يومي.

المكملات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراض أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة

فاطمة قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية: من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1 كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات

أي جرعة، تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد.
إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال.
يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغليها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد،
أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة
والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلبي المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي،
معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب
من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي
ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة.
السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة.
التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا،
فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق.
يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية.

مات. هذه السوائل المفقودة وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 1.20 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات. هذه السوائل المفقودة وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة

معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً

للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء:
تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي، تقوم شركة ميدوست بولتري SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين.
من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 1.20 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية: من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة،
الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفا مهبليا غزيرا وصداعا شديدا مصحوبا بتشوش الرؤية وارتفاعا في درجة الحرارة وآلاما شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل
واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية
على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوة تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين.
يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افركوا جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي.
تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة،
وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد.
توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH WELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل،
فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية، الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن
أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة

نظمت الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية، الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية وارتفاعاً في درجة الحرارة وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندى

احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة.

أنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين.

منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن اختيار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 1.20 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر

من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 1.20 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفا مهبليا غزيرا وصداعا شديدا مصحوبا بتشوش الرؤية وارتفاعا في درجة الحرارة وآلاما شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على

الحديث على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام

أوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفا مهبليا غزيرا، وصداعا شديدا مصحوبا بتشوش الرؤية، وارتفاعا في درجة الحرارة، وآلاما شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلا ونهارا. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً،

صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدنية، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع

الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومي، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية. من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها.

الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى، يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضاً أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري وإزالة المياه الراكدة حول المنزل واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز أو تقيؤ متكرر أو انخفاض في مستوى العينين أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية.

هي من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي: تقوم شركة ميدوست بولتري SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة: تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة

تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي، تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية، الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكرا. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين: يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم: يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار، لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد: توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضعي طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل: تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي، تقوم شركة ميد

ولتطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل، أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال. يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وقدم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر. يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية. يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض. ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية. من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن، عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 21 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. مياه شرب آمنة. شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد.

عم الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى. يحمي حليب الأم الأطفال من العدوى ويوفر لهم التغذية الكاملة. ارضع طفلك عند الطلب ليلاً ونهاراً. إذا كانت الرضاعة مؤلمة أو لم يزد وزن الطفل، فاطلب المساعدة من أحد العاملين في المجال الصحي. علامات الخطر أثناء الحمل. تتطلب بعض أعراض الحمل عناية طبية فورية، وتشمل هذه الأعراض نزيفاً مهبلياً غزيراً، وصداعاً شديداً مصحوباً بتشوش الرؤية، وارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً شديدة في البطن أو قلة حركة الجنين عن المعتاد. في حال ظهور أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مركز صحي على الفور. تساعد المتابعة الدورية لفحوصات ما قبل الولادة على ضمان سلامة الأم والجنين. التطعيمات في مرحلة الطفولة. تدرب اللقاحات الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة كالحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي. يوفر الالتزام بجدول تطعيمات طفلك أفضل حماية، وتتوفر جرعات تعويضية في حال فوات أي جرعة. تخضع اللقاحات لدراسات ومراقبة دقيقة لضمان سلامتها. استفسر من عيادتك المحلية عن اللقاحات التي يحتاجها طفلك. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب. من منظمة الصحة العالمية تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء. تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوة تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SCRVCCOH وLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 1.20 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيها صحيا فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. غسل اليدين. يعد غسل اليدين بالماء والصابون من أبسط الطرق للوقاية من الأمراض. افرك جميع أجزاء يديك لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. إذا لم يتوفر الماء والصابون، يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي. تساعد الأيدي النظيفة على منع انتشار العديد من الأمراض المعدية. الإسهال ومعالجة الجفاف عن طريق الفم. يعد الإسهال خطيراً على الأطفال الصغار لأنه يسبب فقدان الجسم للماء والأملاح. يعوض محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم المحضر وفقاً للتعليمات هذه السوائل المفقودة، وقد ينقذ حياة الطفل. استمر في إعطاء السوائل وإطعام الطفل. اطلب الرعاية الطبية فوراً في حال وجود دم في البراز، أو تقيؤ متكرر، أو انخفاض في مستوى العينين، أو إذا لم يستطع الطفل الشرب. الرضاعة الطبيعية للمولود الجديد. توصي منظمة الصحة العالمية ببدء الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى بعد الولادة، والاقتصار على حليب الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى.

تراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية. إليكم آخر المستجدات الصحية من مصادر رسمية من منظمة الصحة العالمية. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يزور الأردن تقديراً للتعاون القوي في مجال تقديم الخدمات الصحية والإغاثة الطارئة والنهوض بالصحة النفسية. بيان منظمة الصحة العالمية بشأن إخطار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، تكريماً لذكرى ديفيد نابارو من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. سحب دواء: تقوم شركة باي هيربل بسحب كبسولات كيان بي وأن عبوات تحتوي على 30 كبسولة. السبب: تسويق المنتج بدون موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية NDA. أندا يحتوي المنتج على مكونات دوائية غير معلنة، وهي ديكساميثازون وسيبروهيبتادين. من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: سحب منتج غذائي. تقوم شركة Midwest Poultry SERVCCOH WLELECTRIC بسحب بيض الدجاج الأبيض من الدرجة الأولى بقشره المعبأ في التكوينات التالية: 1. كروجر متوسط 12 بيضة، الوزن الصافي 1.20 أونصة. السبب: احتمال الإصابة ببكتيريا السالمونيلا المعوية. مياه شرب آمنة: شرب المياه غير الآمنة قد يسبب الإسهال والكوليرا والتيفوئيد. إذا كانت المياه غير آمنة، اجعلها أكثر أماناً بغلها حتى الغليان الكامل أو باستخدام معالج مياه أو فلتر مثبت فعاليته. خزن المياه المعالجة في وعاء نظيف ومغطى. حماية مياهك تحمي عائلتك بأكملها. ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال: يعد ارتفاع درجة الحرارة استجابة الجسم للعدوى، وهو أمر شائع عند الأطفال. احرص على راحة الطفل وكد دم له الكثير من السوائل. اطلب الرعاية الطبية فوراً إذا استمرت الحمى لأكثر من يومين، أو إذا كان الطفل يشعر بنعاس شديد، أو يعاني من صعوبة في التنفس، أو تيبس في الرقبة، أو طفح جلدي لا يزول بالضغط، أو تشنجات. التعامل مع التوتر: يعد التوتر والاكتئاب من الأمور الشائعة، والاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة الجسدية. يمكن لخطوات بسيطة أن تساعد: الحفاظ على روتين يومية، والتواصل مع الأشخاص الذين تثق بهم، وممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كاف من الراحة. إذا استمر الحزن أو القلق أو اليأس لأسابيع أو أثر على الحياة اليومية، فإن طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية يعد دليلاً على القوة وليس الضعف. التغذية اليومية: يدعم النظام الغذائي المتوازن النمو والطاقة وجهاز المناعة القوي. حاول تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يومياً: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات أو مصادر البروتين الأخرى. قلل من المشروبات السكرية والملح والأطعمة المصنعة. التغييرات الصغيرة والمستمرة تساهم في بناء صحة دائمة. الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض: ينقل البعوض الملاريا وحمى الضنك وأمراضا أخرى. يقلل النوم تحت ناموسية معالجة بمبيد حشري، وإزالة المياه الراكدة حول المنزل، واستخدام طارد الحشرات من خطر الإصابة. إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في منطقة ينتشر فيها الملاريا، فبادر بإجراء الفحوصات وتلقي العلاج مبكراً. الرعاية المبكرة تنقذ الأرواح. كيف نتحقق من المعلومات؟ تبنى جميع فقرات برنامج إذاعة الصحة العالمية على إرشادات متاحة للجمهور من جهات صحية رسمية، وتراجع قبل البث. لا نختلق الحقائق أو الأرقام. عندما ننشر تنبيهاً صحياً، فإنه يأتي من مصدر رسمي موثق. يمكنك معرفة المزيد على موقع universalhealthradio.org. هذه معلومات صحية وليست مشورة طبية. أنتم تستمعون إلى راديو الصحة العالمي، معلومات صحية موثوقة بلغتكم من مصادر رسمية.